هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيداتي وسادتي من دلهي نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. نستهل هذه البرامج الصباحية بتلاوة عاطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود عبد الحكم ما يتيسر له من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، نقدم الآن التعليق. النسخة 75 من فعالية لياقة الهند يوم الأحد. أقيمت النسخة 75 من فعالية لياقة الهند يوم الأحد على الدرجة في 24 مايو 2026، وشهدت مشاركة واسعة في أكثر من 8000 موقع في جميع أنحاء البلاد، احتفالا بيوم دورة ألعاب الكومنولث ولتعزيز الزخم نحو دورة ألعاب الكومنولث التاريخية لعام 2030 التي ستقام في أحمد أباد. قاد وزير الشؤون الشباب والرياضة والعمل والتوظيف الدكتور مانسوك ماندافيا والنائب كبير وزراء ولاية غوجرات هارش سانغفي والممثل السينمائي أيوشمان خورانا الاحتفالات الوطنية من واجهة النهر سابر متي الشهيرة في أحمد أباد، وانضموا إلى 5000 من راكب الدراجات والرياضيين والمتطوعين الشباب وهواة اللياقة البدنية في عرض حيوي للمشاركة المجتمعية والروح الرياضية. وشهدت نسخة أحمد أباد التي حملت شعار رمز جديد لهند أكثر لياقة انطلاقا نحو عام 2030 مسيرة ضخمة للدراجات الهوائية لمسافة 5 كيلومترات، إلى جانب عروض لليوغا والزومبا، محولة واجهة النهر سابرمتي إلى احتفال باللياقة البدنية والثقافة والتطور الرياضي في الهند. كان من أبرز فعاليات الحدث افتتاح معرض خاص بألعاب الكومنولث من قبل الدكتور ماندافيا، والذي سلط الضوء على إنجازات الهند الرياضية ونمو البنية التحتية الرياضية في إطار مبادرة خيلو إنديا وتوسع منظومة الرياضة في البلاد استعدادا لدورة ألعاب الكومنولث المئوية عام 2030. كما تضمن الحدث مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية، بما في ذلك رياضة البيكلبول والكركت المصغر والكرة الطائرة وشد الحبل والعديد من الألعاب الجماعية التفاعلية، مما خلق أجواء احتفالية رائعة للمشاركين من جميع الفئات العمرية. وانضم الممثل أيوشمان خورانا إلى أبطال ألعاب الكومنولث السابقين والرياضيين الأولمبيين، بمن فيهم جورجيت كور وراجاني إيتيماربو وسونيكا تاندي وأنشوم موتشيل وأنكور ميتال وتروباتي مورغوندي، ملهمين بذلك المشاركين الشباب ومعززين ثقافة اللياقة البدنية والرياضية المتنامية بين شباب الهند.

وشهد الحدث أيضا حضور العديد من الشخصيات البارزة وقادة الرياضة بمن فيهم أجاي باتل نائب الرئيس الأول للجنة الأولمبية الهندية ورامي السهام الأولمبي والحائز على ميدالية في دورة ألعاب الكومنولث غاغن نارنغ ومايانغ سيري واستفا نائب المدير العام لمنظمة خيلو إنديا والرياضي الأولمبي ورئيس الاتحاد الهندي لألعاب القوى أديل سوماريوالا. كان من أبرز الفعاليات الثقافية عرض فريد يمزج بين روح قصة غربة التقليدية وعلم اليوغا وقدمه الفنان الشهير أنيش رانج ريج. كما شارك الدكتور بافان كومار من معهد مورارجي ديساي الوطني لليوغا مع المشاركين من خلال جلسات استشارية وتوجيهية حول الصحة العامة مشجعا على اللياقة البدنية الشاملة ونمط الحياة الصحي. وفي إطار الاستعدادات الأوسع لدورة ألعاب الكومنولث التاريخية في عام 2030 ستواصل وزارة شؤون الشباب والرياضة تنظيم مبادرات ضخمة وتفاعلية ومجتمعية في جميع أنحاء البلاد لتعزيز المشاركة العامة ولدعم منظومة الرياضة في الهند. تهدف الاحتفالات الوطنية إلى تعزيز الوعي بحركة ألعاب الكومنولث وإلهام الشباب لتبني اللياقة البدنية والرياضية وأنماط الحياة النشطة، بينما تستعد الهند لاستضافة دورة ألعاب الكومنولث عام 2030. وصرح وزير شؤون الشباب والرياضة والعمل والتوظيف الدكتور مندفيا قائلا إنها مناسبة مميزة للغاية إذ نحتفل بالنسخة 75 من مبادرة أحد اللياقة في الهند للدراجات ويوم ألعاب الكومنولث، وعرب عن فخره باستضافة ولاية غجرات لدورة ألعاب الكومنولث عام 2030 وعن سعادته برؤية آلاف الأشخاص يجتمعون في الصباح الباكر لممارسة الرياضة ولبناء الوطن. مجتمع يتمتع باللياقة البدنية قادر على بناء أمة مزدهرة. إذا أردنا حقا تحقيق رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لفيكسيت بھارت الهند المزدهرة، فعلى كل مواطن أن يعطي أولوية للياقة البدنية ونمط الحياة الصحي. وركوب الدراجات ليس مجرد التمرين بل هو حركة، فهو يحافظ على لياقتنا ويقلل التلوث ويساعد في توفير الوقود ويتماشى مع دعوة رئيس الوزراء لخفض استهلاك الوقود من خلال تبني ركوب الدراجات في حياتنا اليومية حتى لمسافات قصيرة تساهم في بناء هند أكثر صحة واستدامة. هذا ما صرح به الدكتور مندافيا. وقال هرش سانغ في نائب كبير وزراء ولاية غجرات، لقد نبضت مدينة أحمد آباد بأكملها بالحياة في أيام الأحد المخصصة للياقة البدنية على الدراجات، وقد عرب عن سعادته لرؤية هذا الإقبال الكبير من سكان غجرات. إن خروج آلاف المواطنين في الصباح الباكر لممارسة الرياضة واللياقة البدنية يعكس الوعي المتزايد والحماس لنمط الحياة الصحي. عكست المشاركة الواسعة التي شهدتها أحمد أباد الحماس المتزايد للرياضة واللياقة البدنية في جميع أنحاء ولاية غجرات، مؤكدة جاهزية الولاية لاستضافة فعاليات رياضة دولية كبرى في المستقبل. سيداتي وسادتي، الآن نقدم لكم نشرة الأخبار.

نشط الأخبار ويقرأها عليكم منصار أحمد من أنباء هذه النشرة. اجتماع وزراء خارجية دول الرباعية يوقد اليوم في نيودلهي. الهيئة العامة للطيران المدني تصدر توجيهات لشركات الطيران بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس إيبولا حالة طوارئ صحية. الجيش الأمريكي ينفذ ضربات دفاع عن النفس في إيران وسط مفاوضات لوقف إطلاق النار. سريلانكا تسمح بدخول السياح الهنود بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوما بموجب نظام تصريح السفر الإلكتروني الجديد. وفي منافسات الكريكت في الدوري الهندي الممتاز يواجه حامل اللقب فريق رويال تشالنجرز بنغلورو فريق غجرات تايتنز في المباراة التأهيلية الأولى في دارمشالا مساء اليوم. كانت هي مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. يستضيف وزير الخارجية الهندية الدكتور إس جاي شنكر اجتماع وزراء خارجية الرباعي في نيودلهي اليوم، ويشارك في الاجتماع كل من وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ ووزير خارجية اليابان توشيمي تسو موتيغي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وسيتبادل الوزراء وجهة النظر حول تعزيز التعاون الرباعي في المجالات ذات الأولوية واستعراض التقدم المحرز في مبادرات الرباعي الجارية ومناقشة التطورات الأخيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادي وغيرها من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وتماشيا مع رؤية الرباعي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة، سيبني الوزراء على المناقشات التي جرت في واشنطن العاصمة في الأول من يوليو من العام الماضي، وكان وزراء خارجية أسترالية واليابان قد وصل إلى دلهي أمس، ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في زيارة رسمية للهند تستغرق 4 أيام في 23 من هذا الشهر. يأتي اجتماع وزراء الخارجية هذا العام في وقت يصوده عدم اليقين العالمي وأزمة غرب آسيا. تقوم الرئيسة دروبادي مورمو بزيارة تستغرق 3 أيام إلى سيكم ابتداء من اليوم. وخلال إقامته في سيكم ستحضر العديد من الفعاليات وتزور عدة أماكن. وقد اتخذت حكومة سيكم ترتيبات محكمة لاستقبالها. مساء ستزور الرئيسة معهد مامجيال لعلم الطب في غانغتوك غدا. غدا ستزور الرئيسة مورمو ممر نافولا حيث ستلتقي بالجنود المنتشرين هناك. وفي اليوم نفسه ستشرف أيضا بحضور حفل تخرج جامعة سيكم في غانغتوك. وفي اليوم الأخير من الزيارة ستقدم رأي الشرطة الرئاسية لشرطة سيكم في فعالية تقام في ملعب بالجور في غانغتوك. سيقوم وزير الداخلية المركزي أميت شاه بزيارة المناطق الحدودية للهند خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيعقد اجتماعات متعلقة بالأمن. وصل سيد الشاه إلى بيكانير في ولاية راجستان الليلة الماضية، وسيزور وزير الداخلية مركز سانشو الحدودي التابع لقوات حرس الحدود صباح اليوم، حيث سيلتقي بأفراد القوات الأمنية

وسا يدشن برامج الرعاية الاجتماعية المخصصة لهم. أصدرت الحياة العامة للطيران المدني إجراءات التشغيل القياسية لشركات الطيران، وذلك أقبل إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي مرض الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. حالة الطوارئ الصحية عامة تثير قلقا دوليا. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن شركات الطيران التي تسير رحلات جوية لأوغندا والكونغو ملزمة بضمان تعبئة واستلام نماذج الإقرار الذاتي قبل نزول الركاب من الطائرة. وأضافت أنه يتعين على شركات الطيران بث إعلان على متن الطائرة ينبه الركاب إلى أنه في ضوء التهديد الحالي لوباء الإيبولا يجب على أي شخص يعاني من أعراض مثل الحمى والضعف وآلام العضلات أو الصداع أو التهاب الحلق أو القي أو الإسهال إبلاغ طاقم الطائرة فورا، وإبلاغ وحدة الهجرة أو الوحدة الطبية عند الوصول. سيستمر السياح الهنود في التمتع بالسفر إلى سريلانكا بدون تأشيرة بعد أن أطلقت الحكومة السريلانكية نظام تصريح السفر الإلكتروني المجاني لمواطني 40 دولة من بينها الهند. وحتى الآن كان يطلب من المسافرين الهنود دفع رسوم للحصول على تصريح سفر إلكتروني سياحي لمدة 30 يوما قبل دخول سريلانكا. بموجب السياسة الجديدة يمكن للمواطنين الهنود الاستمرار في التقديم عبر نظام السفر الإلكتروني المجاني. في جامو وكشمير تم إنقاذ جميع السياح العالقين في عربات تلفريك غولمارك بأمان بعد عطل فني كبير أدى إلى توقف العمليات في المنتجع السياحي الشهير. وأفاد مسؤولون أن أكثر من 300 سائح كانوا محاصرين داخل 65 عربة من عربات التلفريك، بعضها معلق على ارتفاع يقارب 500 قدم فوق سطح الأرض، مما أثار حالة من الطور بين السياح بمن فيهم النساء والأطفال. وتم تفعيل بروتوكولات الإخلاء الطارئ على الفور، وانطلقت عملية إنقاذ واسعة النطاق استمرت 7 ساعات بمشاركة فرق من قوات الاستجابة الوطنية للكوارث وقوات الاستجابة للكوارث على مستوى الولاية وشرطة جامو كشمير وفرق شنار التابع للجيش والإدارة المحلية. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران يجب أن يتضمن شرطا لانضمام عدة دول أخرى من بينها السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم. وفي منشور على موقع تروث سوشال قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد، إلا أنه حذر من أن الاتفاق لن يكون إلا اتفاقا شاملا للجميع أو لاتفاق ولا اتفاق على الإطلاق، مضيفا أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يعني العودة إلى جبهة القتال وإطلاق النار، ولكن هذه المرة بشكل أوسع وأقوى من أي وقت مضى. كما ربط أي اتفاق محتمل مع طهران بتوسيع اتفاقيات أبراهام، واصفا إياها بحدث تاريخي محتمل للشرق الأوسط. نفذ الجيش الأمريكي ضربات دفاعية استهدفت مواقع إطلاق صواريخ إيرانية وزوارق قرب مضيق هرمز وسط وقف إطلاق نار سار بين البلدين. وقال المتحدث باسم القيادة

المركزية الأمريكية تي موثي هوكينز إن الضربات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع الخام، مضيفا أن القوات الأمريكية تتصرف بضبط النفس أثناء دفاعها عن قواتها خلال وقف إطلاق النار. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إحراز الولايات المتحدة تقدما في مفاوضات وقف إطلاق النار، حيث صرح الرئيس ترامب بأن اليورانيوم المخصب الإيراني سيسلم إلى الولايات المتحدة لتدميره أو سيدمر في موقع مقبول بحضور هيئة الطاقة الذرية أو ما يعادلها كشاهد على هذه العملية. أمر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بإعادة خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، وكانت السلطات الإيرانية قد فرضت انقطاع شبه كامل للإنترنت في جميع أنحاء البلاد لأكثر من 87 يوما. في مباريات التصفيات النهائية لدوري الكركت الهندي الممتاز، سيواجه حامل اللقب رويال تشالنجر بنغلورو وفريق غوجرات تايتنز في المباراة التأهيلية الأولى في دهرمشالا اليوم. ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة 7:30. سيتأهل الفائز مباشرة إلى نهائي دوري الكركت الهندي الممتاز لعام 2026، بينما سيحصل الفريق الخاسر على فرصة أخرى في المباراة التأهيلية الثانية. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من دلهي.

سيداتي وسادتي، نقدم الآن هذا الموجز من الأنباء. يستضيف وزير الخارجية الهندية الدكتور إس جي شنكر اجتماع وزراء الخارجية الرباعي في نيودلهي اليوم، ويشارك في الاجتماع كل من وزيرة خارجية أسترالية بيني وونغ ووزير خارجية اليابان توشيمي تاشو موتيغي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وسيتبادل الوزراء بشات النظر حول تعزيز التعاون الرباعي في المجالات ذات الأولوية واستعراض التقدم المحرز في مبادرات الرباعية الجارية ومناقشة التطورات الأخيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادي وغيرها من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. تقوم الرئيسة دروبادي مورمو بزيارة تستغرق 3 أيام إلى سيكم ابتداء من اليوم. خلال إقامتها في سيكم ستحضر العديد من الفعاليات وتزور عدة أماكن، وقد اتخذت حكومة سيكم ترتيبات محكمة لاستقبالها. سيقوم وزير الداخلية المركزي أميت شاه بزيارة المناطق الحدودية للهند خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيعقد اجتماعات متعلقة بالأمن. وصل سيد شاه إلى بيكانير في ولاية راجستان الليلة الماضية، وسيزور مركز سانشو الحدودي التابع لقوات حرس الحدود صباح اليوم، حيث سيلتقي بأفراد القوات الأمنية. أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني إجراءات تشغيل قياسية لشركات الطيران، وذلك أقوى إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي مرض الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. سيستمر السياح الهنود في التمتع بالسفر إلى سريلانكا بدون تأشيرة بعد أن

65 عربة من عربات تل فريك، بعضها معلق على ارتفاع يقارب 500 قدم فوق سطح الأرض، مما أثار حالة من الذعر بين السياح بمن فيهم النساء والأطفال. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران يجب أن يتضمن شرطا لانضمام عدة دول أخرى من بينها السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم. وفي منشور على موقع تروث سوشيال قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد، إلا أنه حذر من أن الاتفاق لن يكون إلا اتفاقا شاملا للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق، مضيفا أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يعني العودة إلى جبهة القتال وإطلاق النار، ولكن هذه المرة بشكل أوسع وأقوى من أي وقت مضى. هنا دلهي سيداتي وسادتي، منها قدمنا هذا الموجز من الأنباء، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية، مع أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب توقيت المحلي للهند. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وطاب نهاركم. هنا دلهي.

العربي في إزاء من الهند الخارجية بنيو ديلي. مساء الهند 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستحل البرنامج بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة. فبعد قليل ستستمعون إلى آخر الأنباء مع بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب توقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل ثم التعليق وقطعة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه برنامج سبوت لايت. كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بارك الأهمية وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 ليلا، سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ولن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية.

أيها السادة، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية. الحكومة المركزية تشكل لجنة رفيعة المستوى لمعالجة التحديات المرتبطة بالتغير الديموغرافي الناجم عن التسلل وأسباب أخرى. وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه يقول إن الحكومة تعمل على تركيب أنظمة مزادة للطائرات المسيرة خلال الأشهر الستة المقبلة. دول الرباعية كوفاد تتفق على إطلاق مبادرة للمراقبة البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. الحكومة تقوم بمراجعة سعر الشراء المضمون الأدنى لمخزونات البصل، حيث تم رفعه من 1270 روبية إلى 1580 روبية للقنطار. وزير شؤون الشباب والرياضة الهندي مانسوخ ماندافيا يقول إن بلاده ستسعى إلى إدراج يوغوسانا ضمن قائمة الألعاب الأولمبية المستقبلية. المصارعون الهنود يواصلون أدائهم المميز في بطولة آسيا للمصارعة تحت 29 عاما المقامة في مدينة دانانغا الفيتنامية. والآن الأخبار بشيء من التفصيل. شكلت الحكومة المركزية لجنة رفيعة المستوى لمعالجة التحديات المرتبطة بالتغير الديموغرافي الناجم عن التسلل وأسباب أخرى. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن وزير الداخلية الهندي أمير شاه اليوم أن اللجنة سيرأسها القاضي السابق في المحكمة العليا القاضي براكاش فرباكر ناولكر، كما تم التعيين وفوز التعداد السكاني إلى جانب المسؤول الإداري السابق دورغا شانكر ميشرا والضابط السابق في الشرطة بالاجي سريفاستافا والخبيرة الاقتصادية الدكتور شاميكا رافي

أعضاء في اللجنة، وسيعمل السكرتير المشترك شؤون الأجانب في وزارة الخارجية في وزارة الداخلية أمينا عاما للجنة. وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد أعلن عن تشكيل هذه اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتغير الديموغرافي خلال خطابه بمناسبة عيد الاستقلال من القلعة الحمراء العام الماضي. استأذن دول الرباعية كواد اليوم التقدم المحرز في أجندة التحالف مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية المتعلقة بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الرباعية الذي عقد في نيودلهي. وفي مؤتمر صحفي قبل اختتام الاجتماع، قال السكرتير الإضافي في وزارة الشؤون الخارجية الهندية كي ناغاراج نايدو إن الاجتماع جدد التزام الدول الرباعية بمنطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادي. وأضاف أن المناقشات ركزت على أربعة محاور رئيسية للتعاون بين الدول المجموعة، تشمل الأمن البحري والأمن العابر للحدود والازدهار الاقتصادي والأمن والتقنيات الحيوية والناشئة والمساعدات الإنسانية والاستجابة للكوارث. قال وزير الشؤون الشباب والرياضة الهندي مانسوخ ماندافيا اليوم إن بلاده ستسعى إلى إدراج يوغا سانا ضمن قائمة الألعاب الأولمبية المستقبلية، وذلك في إطار مسعي الهند لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2036. وخلال مؤتمر صحفي في نيودلهي، قال السيد ماندافيا إن مدينة أحمد آباد ستستضيف أول بطولة عالمية ليوغا سانا في الفترة من الرابع إلى الثامن من الشهر المقبل في خطبة مهمة نحو ترسيخ هذه الممارسة التقليدية الهندية للصحة والعافية كرياضة عالمية. وأضاف الوزير أن يوغا سانا تعكس القوة الناعمة للهند، وقد أصبحت وسيلة لتعزيز اللياقة البدنية والصحة النفسية وأسلوب الحياة الصحي في مختلف أنحاء البلاد. قامت الحكومة بمراجعة سعر الشراء المضمون الأدنى لمخزونات البصل، حيث تم رفعه من 1270 روبية إلى 1580 روبية للقنطار. وجاءت مراجعة السعر بناء على طلب حكومات الولايات، ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. وفي هذا الصدد ترأس وزير الشؤون المستهلكين والأغذية والتوزيع العام برال حادجوش اليوم اجتماعا في نيودلهي مع مسؤولين من إدارة شؤون المستهلكين والاتحاد الوطني التعاوني للتسويق الزراعي في الهند نافيد والاتحاد الوطني التعاوني الاستهلاكي الهندي. واصل المصارعون الهنود أداءهم مميز في بطولة آسيا للمصارعة تحت 23 عاما المقامة في مدينة دا نانغ الفيتنامية اليوم، بما حصدوا ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية واحدة في منافسات المصارعة الحرة للرجال. ففي وزن 65 كيلوغرام أحرز موحيد كومار الميدالية الذهبية بعد فوزه الكبير بنتيجة 12 مقابل 4 على لاعب كرغستان أوس كونباي عبد السماتوف، كما توج تشاندر موهان بالميدالية الذهبية في نهائي وزن 79 كيلوغراما أقوى تفوقه بصعوبة على القازاخستاني يرخان أبيل بنتيجة 7-6 في مواجهة مثيرة. وفي المقابل نال بونيت كومار الميدالية الفيزية في وزن 92 كيلوغراما بعد خسارته في النهائي أمام لاعب كرغستان أولوك بيك سورم بيكوف بنتيجة 12-1. قال وزير الداخلية الاتحادي أمير شاه اليوم إن الحكومة تعمل على تركيب أنظمة مضادة للتعيرات المسيرة خلال الأشهر الستة المقبلة بهدف الحد من تهريب المخدرات والأسلحة عبر التعيرات بدون تيار. وخلال مخاطبة أفراد قوات حرس الحدود الهندية في مركز سانتشو الحدود بيبيل

ولاية راجستان في منطقة بيكانير. قال وزير الداخلية إن التهديدات القادمة عبر الحدود تظل مسألة بالغ الأهمية، إلا أنه ينبغي أيضا إلى اهتمام مماثل للعناصر الداخلية داخل البلاد التي تساعد في دعم مثل هذه التهديدات. يوافق اليوم يوم عرفة وهو أقدس وأهم أيام موسم الحج السنوي، وقد تجمع ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم في صعيد عرفات بالقرب من مكة المكرمة لأداء الوقوف بعرفة، وهو الركن الأساسي في الحج الذي يعد في التاسع من شهر ذي الحجة، وقضى الحجاج يومهم في الدعاء والتضرع بعرفات، وهي شعيرة تعد أساسية لإتمام مناسك الحج. وبعد غروب الشمس يتوجه الحجاج إلى مزدلفة قبل عودتهم إلى منى، ويشارك أكثر من 175,000 حجاج هندي في حج هذا العام. ووفقا للبعثة الهندية في جدة، فقد وصل جميع الحجاج الهنود إلى عرفات بالسلام عبر خدمات الحافلات والقطارات، حيث سافر ما يقارب نصفهم بالقطار، وتقوم بعثة الحج الهندية بتنسيق خدمات الإقامة والنقل والرعاية الطبية وغيرها من التفصيلات بالتعاون الوثيق مع السلطات السعودية. أيها السادة، قدمنا لكم من الأخبار المسائية، وفي نهاية النشر نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. الحكومة المركزية تشكل لجنة رفيعة المستوى لمعالجة التحديات المرتبطة بالتغير الديموغرافي الناجم عن التسلل وأسباب أخرى. وزير الداخلية الاتحادي أمير شاه يقول إن الحكومة تعمل على تركيب أنظمة مزادة للتغيرات المسيرة خلال الأشهر الستة المقبلة. دول الرباعية تتفق على إطلاق مبادرة للمراقبة البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. الحكومة تقوم بمراجعة أسعار الشراء المضمونة الأدنى لمخزونات البصل، حيث تم رفعه من 1,270 روبية إلى 1,580 روبية للقنطار. وزير شؤون الشباب والرياضة الهندي مانسوخ ماندافيا يقول إن بلاده ستسعى إلى إدراج يوغا سانا ضمن قائمة الألعاب الأولمبية المستقبلية. المصارعون الهنود يواصلون أدائهم المميز في بطولة آسيا للمصارعة تحت 23 عاما المقامة في مدينة دانانغ الفيتنامية. قدمنا لكم أيها المستمعين الكرام نشر الأخبار المسائية من القسم العربي بإذاعة أمم الهند الخارجية، والآن نقدم لكم برنامج القوالين.

0: سيداتي وسادتي، كنتم مع برنامج القوالين، ولا نقدم لكم الطالق اليومي.
1: النسخة 75 من فعالية لياقة الهند يوم الأحد. أقيمت النسخة 75 من فعالية لياقة الهند يوم الأحد على الدرجة في 24 مايو 2026، وشهدت مشاركة واسعة في أكثر من 8000 موقع في جميع أنحاء البلاد، احتفالا بيوم دورة ألعاب الكومنولث، ولتعزيز الزخم نحو دورة ألعاب الكومنولث التاريخية لعام 2030 التي ستقام في أحمد آباد. قاد وزير الشؤون الشباب والرياضة والعمل والتوظيف الدكتور مانسوك ماندافيا، والنائب كبير وزراء ولاية غوجرات هارش سانغفي، والممثل السينمائي أيوشمان خورانا الاحتفالات الوطنية من واجهة النهر سابر ماتي الشهيرة في أحمد آباد، وانضموا إلى 5000 من راكب الدراجات والرياضيين والمتطوعين الشباب وهواة اللياقة البدنية في عرض حيوي للمشاركة المجتمعية والروح الرياضية. وشهدت نسخة أحمد آباد التي حملت شعار رمز جديد لهند أكثر لياقة انطلاقا نحو عام 2030 مسيرة ضخمة للدراجات الهوائية لمسافة 5 كيلومترات، إلى جانب عروض لليوغا والزومبا، محولة واجهة النهر سابرمتي إلى احتفال باللياقة البدنية والثقافة والتطور الرياضي في الهند. كان من أبرز فعاليات الحدث افتتاح معرض خاص بألعاب الكومنولث من قبل الدكتور ماندافيا، والذي سلط الضوء على إنجازات الهند الرياضية ونمو البنية التحتية الرياضية في إطار مبادرة خيلو إنديا وتوسع منظومة الرياضة في البلاد استعدادا لدورة ألعاب الكومنولث المئوية عام 2030.

كما تضمن الحدث مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية بما في ذلك رياضة البيكلبول والكركت المصغر والكرة الطائرة وشد الحبل والعديد من الألعاب الجماعية التفاعلية مما خلق أجواء احتفالية رائعة للمشاركين من جميع الفئات العمرية. وانضم الممثل أيشمان خورانا إلى أبطال ألعاب الكومنولث السابقين والرياضيين الأولمبيين بمن فيهم جورجيت كور وراجاني إيتيماربو وسونيكا تاندي وأنشوم موتشيل وأنكور ميتال وتروباتي مورغوندي ملهمين بذلك المشاركين الشباب ومعززين ثقافة اللياقة البدنية والرياضية المتنامية بين شباب الهند. وشهد الحدث أيضا حضور العديد من الشخصيات البارزة وقادة الرياضة بمن فيهم أجاي باتل نائب الرئيس الأول للجنة الأولمبية الهندية ورامي السهام الأولمبي والحائز على ميدالية في دورة ألعاب الكومنولث غاغن نارنغ ومايانغ سيري واستفا نائب المدير العام لمنظمة خيلو إنديا والرياضي الأولمبي ورئيس الاتحاد الهندي لألعاب القوى أديل سوماريوالا. كان من أبرز الفعاليات الثقافية عرض فريد يمزج بين روح قصة غربة التقليدية وعلم اليوغا وقدمه الفنان الشهير أنيش رانج ريج. كما شارك الدكتور بابان كومار من معهد مورارجي ديساي الوطني لليوغا مع المشاركين من خلال جلسات استشارية وتوجيهية حول الصحة العامة مشجعا على اللياقة البدنية الشاملة ونمط الحياة الصحي. وفي إطار الاستعدادات الأوسع لدورة ألعاب الكومنولث التاريخية في عام 2030 ستواصل وزارة شؤون الشباب والرياضة تنظيم مبادرات ضخمة وتفاعلية ومجتمعية في جميع أنحاء البلاد لتعزيز المشاركة العامة ولدعم منظومة الرياضة في الهند. تهدف الاحتفالات الوطنية إلى تعزيز الوعي بحركة ألعاب الكومنولث وإلهام الشباب لتبني اللياقة البدنية والرياضية وأنماط الحياة النشطة، بينما تستعد الهند لاستضافة دورة ألعاب الكومنولث عام 2030. وصرح وزير شؤون الشباب والرياضة والعمل والتوظيف الدكتور مندفيا قائلا إنها مناسبة مميزة للغاية إذ نحتفل بالنسخة 75 من مبادرة أحد اللياقة في الهند للدراجات ويوم ألعاب الكومنولث، وعرب عن فخره باستضافة ولاية غجرات لدورة ألعاب الكومنولث عام 2030 وعن سعادته برؤية آلاف الأشخاص يجتمعون في الصباح الباكر لممارسة الرياضة ولبناء الوطن. مجتمع يتمتع باللياقة البدنية قادر على بناء أمة مزدهرة. إذا أردنا حقا تحقيق رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لفيكسيت بھارت الهند المزدهرة، فعلى كل مواطن أن يعطي أولوية للياقة البدنية ونمط الحياة الصحي. وركوب الدراجات ليس مجرد التمرين بل هو حركة، فهو يحافظ على لياقتنا ويقلل التلوث ويساعد في توفير الوقود ويتماشى مع دعوة رئيس الوزراء لخفض استهلاك الوقود من خلال تبني ركوب الدراجات في حياتنا اليومية حتى لمسافات قصيرة تساهم في بناء هند أكثر صحة واستدامة. هذا ما صرح به الدكتور مندافيا. وقال هرش سانغ في نائب كبير وزراء ولاية غجرات لقد نبضت مدينة أحمد آباد بأكملها بالحياة في أيام الأحد المخصصة للياقة البدنية على الدراجات، وقد عرب عن سعادته لرؤية هذا الإقبال الكبير

0: من سكان هوشرات إن خروج آلاف المواطنين في الصباح الباكر لممارسة الرياضة واللياقة البدنية يعكس الوعي المتزايد والحماس لنمط الحياة الصحي. عكست المشاركة الواسعة التي شهدتها أحمد أباد الحماس المتزايد للرياضة واللياقة البدنية في جميع أنحاء ولاية خوشرات، مؤكدة جاهزية الولاية لاستضافة فعاليات رياضة دولية كبرى في المستقبل. وأظهر الحضور الكبير للمواطنين والرياضيين والمتطوعين الشباب وعشاق اللياقة البدنية التطور السريع للثقافة الرياضية في المنطقة، وعزز مكانة أحمد أباد كبيشة رئيسية للمنافسات الرياضية العالمية قبل دورة ألعاب الكومنولث عام 2030.
1: مستمعي الكرام، استمعتم إلى برنامج الطالق اليومي، والآن نقدم لكم برنامج مدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم

0: wanted to give a little positive message, because the feeling here in India is very negative about these things, because our people are being affected. So let us see. He said that the new immigration regime will be more favorable, etc. But who knows? This is something that he said, but I think the proof of the pudding will be in the eating.
1: Absolutely. Thank you so much, Ambassador Chakraborty, for your valuable insights on the US-India partnership and how the strategic partnership will strengthen itself in the future. Thank you so much for being a part of this program.
0: Thank you.
1: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official. Namaskar.
2: Spotlight.
3: مساهمة الهند في علوم العالم. كانت الهند محظوظة في امتلاك أساس متين للعلوم والتكنولوجيا عندما حصلت على استقلالها عام 1947، فإن ذلك جزئيا بسبب تقليد الذهاب إلى وصول الحضارة الهندية، ولكن كان جزء كبير للقاعدة الحديثة بسبب جهود الأفراد الذين قاموا بتشجيع العلوم أمثال مهندر لال سركار وأشوتوش مكرشي في بنغال وجمشيد جيتاتا في مومباي وإي لكشمنا سوامي مودار ليار في مدينة شنائي. إن الأعمال المتميزة للعديد من العلماء الهنود لذلك العهد أمثال جي سي بوس وبي سي ري وسيري نواسا راما نوج وسيفي رمن وبيربل ساهني وميغناد ساها وبي سي مهولا نوبيس وإس إن بوس وفكرم سارابهائي والعديد غيرهم أيضا ساهمت في هذا العمل التأسيسي. كان عمل كل من هؤلاء العلماء على قدم المساواة مع الأفضل في العالم المعاصر. وفاز سيفي رمن بجائزة النوبل، وكان البعض الآخر أيضا يجب أن يفوز أيضا نظرا إلى مساهماتهم المثالية، كما أن الإنجازات الهائلة للمهندسين مثل إم فيسفيس فرايا أيضا ساهمت في وضع أساس للاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وتجدر الإشارة إلى أنه في فترة ما بعد الاستقلال كان الاقتصاد الهندي في حالة سيئة، وكان النمو الزراعي منخفض للغاية، وكانت صناعة الإنتاج شيء لا يذكر. وفي المقابل كانت المساهمات الكبيرة لهؤلاء الرواد واضحة جدا. إن قرارا هاما لحكومة الهند وقت الاستقلال كان إيجاد حلول لمشاكل التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية من خلال المنهج العلمي، ولم يكن باستطاعة الهند معالجة هذه المشاكل بمجرد اتباع طرق العالم المتقدم، لأن قضايا كانت مختلفة. ولكن هذا صحيح بالنسبة مع معظم دول العالم النامي، ولذلك فإننا إذا استطعنا معالجة مشاكلنا باستخدام الأساليب العلمية استطعنا أيضا أن نهدي الطريق للبلدان النامية الأخرى. كانت الهند مضطرة إلى الابتكار في السياق المحلي، ولذلك فإنه إذا قمنا ب تقييم مساهمة الهند في العلوم خلال النصف الماضي للقرن الماضي، فإن مقاييس المبنية على جوائز النوبل والتكريمات الأخرى قد لا تكون مناسبة. وإذا أخذت علما بهذا التخطيط الاستراتيجي ستجد أن المساهمة الهندية في علوم العالم لافتة للنظر. إن تطورات التكنولوجية التي حدثت واستخدمت للتنمية في هذا البلد لم يكن من الممكن التخيل به. إن القدرات الهندية في العلوم والتكنولوجيا تغطي مجموعة هائلة من التخصصات المتنوعة.

0: الرعاية فإن النجاحات في مجالات الزراعة والرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلية والطاقة النووية والتكنولوجيا الفضاء والبحوث الدفاعية والتكنولوجيا الحيوية والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم المحيطات قد اعترف بها على نطاق واسع. ونجاحاتنا في الثورة الخضراء والثورة البيضاء وأبحاث الفضاء وبرامج أخرى من هذا القبيل قد أهدت الطريق للبلدان الأخرى الأقل حظا. إن أهم ميزات القدرات الهندية في العلوم والتكنولوجيا هو بعثة المركبة الفضائية التي تدور حول المريخ والتي سميت بمنغليان منذ الرابع والعشرين من سبتمبر عام 2014، ونحن أول دولة للوصول إلى مدار المريخ في المحاولة الأولى. وعلاوة عن ذلك فقد كانت الهند قد أنفقت أقل قدر من المال لتحقيق هذا الهدف. كانت الهند وضعت نفسها ضمن أفضل 5 دول في مجال اكتشافات الفضاء، وبدأت الاكتشافات الفضائية الرئيسية لمنظمة البحوث الفضائية الهندية أو ما تسمى بإسرو مع بعثة شندريان الأولى. وقامت منظمة إسرو بحمل آلات كل من إسرو وناسا، وكشفت هذه المهمة الهندية لأول مرة وجود المياه على سطح القمر. وإنجاز هام للهند هو الثورة الخضراء، فإن البذور المحسنة من الأصناف العالية وتحسين إدارة المياه والري والتطبيقات المناسبة للأسمدة الكيماوية قد أدت إلى تحقيق ابتكارات كبرى في الإنتاج الزراعي منذ 50 عاما تقريبا. فقد ارتفع الإنتاج الزراعي من مجرد 50 مليون طن في الخمسينات للقرن الماضي إلى 4 أضعاف لكي يبلغ 200 مليون طن. وتكرر مثال النجاح في الإنتاج الزراعي بعد بضعة وقود في إنتاج اللبن. إن الهند غنية في تنوع الثروة الحيوانية، فقد أدت الثورة البيضاء إلى زيادة في إنتاج الحليب، وتحولت صناعة اللبن الهندية من الركود إلى قيادة العالم. يقال أن الهند في السنوات الأخيرة تشهد ثورة في تكنولوجيا المعلومات، وقد أظهرت تكنولوجيا المعلومات للهند تأثيرا ملحوظا في العالم، ويرجع ذلك أساسا لنجاح صناعة البرمجة للهند ومساهمة الناس من الأصل الهندي في ثورة تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة. والحقيقة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في البلاد قد زاد بمعدل لا يصدق هو 35% سنويا على مدى السنوات 10 الماضية، تعزز الآراء بأن الهند هي قوة لا يستهان بها في مجال تكنولوجيا المعلومات. وبعد النجاح الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات، تبرز الهند بسرعة كلاعب هام في التكنولوجيا الحيوية أيضا، فإن تجمعا كبيرا من المواهب العلمية وثروة من المؤسسات للبحث والتنمية وتنوع غني وصناعة مزدهرة للأدوية ومهارات تكنولوجيا المعلومات القوية، كل وفر البيئة المواتية. إن الهند لديها حاليا أكثر من 15 شركة كبيرة منتجة للقاح. سيكون من المناسبة تحليل العوامل التي ساهمت في إحداث الثورة في هذه المجالات. لقد كان التركيز المبكر على خلق المساج العلمي مهما، وعلى المدى الوقود العديد الماضية، فإن الطبقة الوسطى الطموحة الكبيرة مع توفر فرص التعليم الجيد بتكاليف منخفضة قد زودت بقوة العمل المتفوقة مما زود بالإطار الأساسي لبرامج التنمية ذات المهارات التقنية. هذا ما جعل الهند تعد في طليعة الدول المتقدمة في مجال البحث الأساسي أيضا. إن مساهمة الهند على سبيل المثال ترجع إلى القرن الخامس بعد ميلاد المسيح حينما تم اكتشاف الصفر، فإن أعمال سرينواس رامانوجان الذي يعترف به كأحد أباقرة الأيام الخالية لم مثال واضح للبحث الأساسي مع التطبيقات غير المتوقعة. وفي الماضي القريب قام العديد من العلماء الهنود المشتغلين في شتى التخصصات بمساهمات كبيرة في علوم العالم، ونذكر هناك أسماء بعض هؤلاء وهم جي إن راماشندرن الذي قد اعترف به لمساهمته في تحليل تشكل البروتين، ووسنت غواليكار الذي ساعد في تطوير أول نموذج موثوق للتكهن لتوقعات الرياح الموسمية. تجدر الإشارة هناك أن حكومة الهند قد منحت على وسام مدني لأربعة علماء منذ الاستقلال، وهم سي إن آر راو وإي بي جي عبد الكلام وإم ويس ويس واريا وسي في رامبن اعترافا لمساهماتهم الكبيرة في العلوم والتكنولوجيا. لقد ساهم العلماء الهنود المشتغلون خارج البلاد أيضا، فجدير بالذكر أن 12% من العلماء في الولايات المتحدة هم من الأصل الهندي، وأن 36% من علماء ناسا هم ينتمون إلى الهند.
1: من إذاعة يوم الهند كنتم تستمعون إلى حديث الليلة. أما الآن فحان الموعد لنعرض مقتطفات من منبوعات غنائية هندية.

أيها السادة، قدمنا لكم مقتطفات من منبعات غنائية هندية، ولا نقدم لكم فاصل من الموسيقى الهندية.

مستمع الكرام، كنت مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن سنقضي بقية السهرة مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

أيها السادة، كنا نسهر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا للتقديم نشر الأخبار الموجزة. شكلت الحكومة المركزية لجنة رفيعة المستوى لمعالجة التحديات المرتبطة بالتغير الديموغرافي الناجم عن التسلل وأسباب أخرى. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمس أن اللجنة سيرأسها القاضي السابق في المحكمة العليا القاضي بركاش برباكر ناولكر. استعرضت دول الرباعية أمس التقدم المحرز في أجندة التحالف مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية المتعلقة بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الرباعية الذي عقد في نيودلهي. قال وزير شؤون الشباب والرياضة الهندي منسوخ ماندافيا أمس إن بلاده ستسعى إلى إدراج يوغا سانا ضمن قائمة الألعاب الأولمبية المستقبلية، وذلك في إطار مسائل الهند لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2036. قامت الحكومة بمراجعة سعر الشراء المضمون على الأدنى لمخزونات البصل، حيث تم رفعه من 1270 روبية إلى 1580 روبية للقنطار. وقد جاءت مراجعة السعر بناء على طلب الحكومات الإقليمية، ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من أمس. واصل المصارعون الهنود أداءهم المميز في بطولة آسيا للمصارعة تحت 23 عاما المقامة في مدينة دانانغ الفيتنامية أمس، بعدما حصدوا ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية واحدة في منافسات المصارعة الحرة للرجال. قال وزير الداخلية الاتحادي أمير الشاه أمس إن الحكومة تعمل على تركيب أنظمة مزادة للتعيرات المسيرة خلال الأشهر الستة المقبلة بهدف الحد من تهريب المخدرات والأسلحة عبر التعيرات بدون التيار. وافق أمس يوم عرفة، وهو أقدس وأهم أيام موسم الحج السنوي، وقد تجمع ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم في صعيد عرفات بالقرب من مكة المكرمة لأداء الوقوف بعرفة، وهو الركن الأساسي في الحج الذي يؤدى في التاسع من شهر ذي الحجة. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار من القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية موجزا لأهم الأخبار. وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا، على عمل اللقاء بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الهند، نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.